0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan sholat duhur, pendengar kaum muslimin dan muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.

0: عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمسة رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, saya telah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, dan menjawab wahin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.